صلاة صليت نوفا نراد أفغي يا وركنا غرسة تهدر بعد درنا يا يرن الحب اللي خرد ورسالة دونتا أوريتني جي غولة تفغول أراد لك مغي واشكر بيد أغي خلقنا تسوق ونغا يا يسأل اللهم نسورهم كنت نجلونا يا نديم الند لما يدرك غير قويز أكالي ويغزا صفود غوي كلم دلتيني قلنا أو كان كيني ما لاسك شمدغي جرمنا إن غواد إي غواد اسمغا كوادوور اسمغا كردا